0: حلى صحابة وصدى كل في المعنور والأرهلي والشماء والباطل
1: دينكان دينكان ديب إميسيون بوي أم فيت سين راديو بينو اف ام 106.0 ألتين بجوت 17 جاب 18 ادمي دينكان جندي جاندك سيري موسى مباي توبا مبسوبي دينكان دي دينك داوني نيو ورا دخيكي سوسيتي بي بامو رفت لول دينكان تي سنونغور نكالا نيوكو ورا سامي ak lu mu metti metti denkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetale ba jariñu ci jariñe ci denkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn denkan li leer ba leer bo bëggé tégué rek ci yoon wu leer ñu jup deglu ma seen émission bi di denkan ci radio Beno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h et demi ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 ndenkan émission lu bu am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wuté ben yoon
0: bambamé ala sahabati sanati kulli la nuran narahdi shama wa
1: Beno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm il

ولا تسلم لخيره إلا نور التاجر المتاجر في كل سال معه في خبار رفيق لك مع الأيهان يا ملوك

يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن يا قرآن

حسد كل يتي داعي مجل من الحسد يقول يا رحمن الفتيحة وما تجي الرجيم بالفتيحة نفعني الرحمن.

هدى لا إله إلا هو حضرته ولا ولا مقبلا إلى إلهي حضرت بالإله مسلسلين والنفاني كلها لو تطوري قولهم بما كذا لوجهي ولا أكون ناجحا كفى جنات

فَقَدْ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَنقُذُوا.

إن طوارئ الناس المختلف على وجه الأمة ليس تنتهي عباد أولياء الأمة النبي لم يصلها إلى رسول أو نبي إن طريقة رسول الله هي التي أتوضأ الإناء لم يكن الله

0: الإسلام أنت منير منير الإسلام أنت منير الإسلام أنت منير منير الإسلام أنت منير
1: بولم جوجلن تخوتي كوم ماغل الإسلام سي تامبا جوجلن تخوتي كوم ماغل الإسلام جاردو كو جوجلن

وصحبي وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتمدها.

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

مؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.